0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 Nabi Dato, teman terbaik kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu teman Pro 2, kaum muslimin muslimat yang ada di Kabupaten Nabi Dato dan sekitarnya. Selanjutnya teman Pro 2, kita gabung bareng Pro 2 Jakarta ya untuk Music Planner. Jati.